مش مظاهر كيف نبدأ بايزي بريكفست من اللي نضغط ديسكة الجروب فاوريت تيايا وبرا جونا لش عندهم موزيكا تال بليخ كوين You're my best friend وقت بايزي بريكفست ميريكا يتقال يلوم اثنين في لودو بونجو كيف احنا لورا ورا الويكند نسبر اركا لك ويكند تايب ويكند لقاو ديتو كان فلاخت important هفنا لش يشلي كم الجمعة ساعة تهدم important لتقاو دي ما بطلو مكولوك تجي تريتو لنا شوزة كم مش بالشات داون

0: قلنا في الترافيك تم إشارة ونعم أي كاب ما ديك لك بالوحدة لرايكين سيسا
1: في الترافيك أي وطار أنا أرى من دو التبتك أمي دي بارون أحسب اللي مارك جوستيفيك أخير ندلو دو بونجو مارك
2: بونجو كيف مارك أخينا بالترافيك لي كون ناو ما سبانك أقول لك ما أقول كرة تعمل بريكفاست في الوضو سبيشنال بتافيك لي كون ناو اوه ايوه مسمى نشاي توفي
1: اكو هي اكو
2: بونجو بونجو بونجو بوكتر سو انس ترامب نارا يميليا فارس ترامبي
1: اوكوال فيرا
2: جراتا يبال قولها
1: تانتي هاي لي لك ماي قرد سفرة المساج تيه كومبلي بات لي اي اتنو بيشن دس مدول استيه شيني لارخاج اللي جيلر اترايت الشحات يعمل وقت لي اتسوا 9909-1002 بات لفو واتساب
3: Easy Breakfast with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt.
4: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
3: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting. Looking for the perfect summer night out? Next stop, The Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at The Eden.
1: Bay Easy. Weather. أنا نستنى الجونة طاهرة بأكتر سخانة إذن يعيدون نبلو على تمبراتور اللوم مستنية الحق 36 جراد سلسيوس في الفاتمة دور مالتا ودش بلسة لجا إذا ديكتا 30 جراد تنهاس لكتر البرو 40 جراد سلسيوس لخفيف فاريات فورتسة 2 على 3 مسمو لنقص تمبراتور اللوم تنزل 26 جراد الأكتر تارت أتي يعيدون نبلو

0: ولا عارينا حسب سوا. انجوي ات انجوي ات الصيف فهم. واحدة من اللي زيت افريت اللي علينا نحب الصيف هي دو الفستيكول دو ايك الحفنة افينمنت في الناس جست ايك جست او تشيرتوني تايك في البايس نارا في الصيف هنا جبري one of the many reasons اللي انا حب الصيف. anyway سخنا مجد ما ناف سخنا زيت الدي ايك pero still ما نعرفش أم حفنة زيادة فريد بوزيتيفي ليجي بالصيف مي أو مش شتوى ألين أس ديك الأوبينيوني تي رايت جست تجيش تطولنيش بليز أي ما وصل هنا اللانش ينا اللوم الداربة الداربة جيب جهاجة شني كل مياي أردني جهاجة البيرة كنتي ليك مني هو جهاجة إك أردني تا من برا وخلي جهاجة اللوم مبنى أروس مني أوك. So anyway, honey, like dal waqt xini forsi ntik naqra dejajk, forsi jadak ma tafx ħadd ikolha lunch, plus sib hemmhekk xi niġi lura ngħaddu għal iktar mużika, ovvjament.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.
2: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
5: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
1: Bay Easy Weather.
0: Illum it-temperatura għandha titla' liżjed sa 36, tinżel l-inqas matul il-lejl sa 26 grad Celsius. Bħala tempi ġenerali huwa xemxi u sħun bi ftit sħab matul il-jum u ftit imsaħab ukoll matul il-lejl, però xorta sħana sewwa. Riħu ħafifa l moderat mill-punent ma jistgħu li jsir ħafif bil-lejl. Temperatura tal-baħar hija verament sabiħa, infatti kważi kważi qed ngħidlek dal-weekend. Bat unżilt mal-ewwel u għal min jafni jiena nittortura li nifsi sakemm niżel baħar għax jiena l-avolja s-sajf inħossu vera kiesa però ngħidlek dan il-weekend u llum jiġifieri temperatura hija bħal dal-weekend tal-baħar xejja li tagħmel tub bat unżilt jiġifieri għal min iħoss ħafna bard bħali jew il-baħar ħossu kiesa ngħidlek illum bomba l-baħar jiġifieri. Ejja ħankomplu biktar mużika bit-tielet sija ta' mużika flimkien hawnhekk fuq Bay Easy 100.2.